0: أبشر بي.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام من إشاعة ويسكوس، نعيكم بتهية الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامج الأسبوعية الصباحية من عالم العلامة الشيخ رحمه الله تعالى مع أخيكم الأستاذ الحاج تشارنو علي التاورة. بوكي جوليدي نيو ليندي نيو دي لين سيارة دي لين بلواق.

ñi tay dana len jox mbugal ma metti ci weddi giñ ma weddi wa udkhila dugalef nak lazina amanu ñi gem wa amilu tadun jef salati jefiyu yalla ne dugalef na len jannatin ay aljanna te jiri yoy dana daw min tete ha ci sufu aljanna ya al anharu ayol khalidina mbir mom ñu reway bel fi ha ci aljanna bi isni rabbihim ci ndigul sen borom way bah yanguk yalla ñu ci yalla boole yalla na tahiyatuhum sen neyo fi ha ci aljanna neyo bi tuké ci yalla neyo bi tuké ci malaika neyo ñom ñeen sen digënté salamun salamun salam rek mo fay neyo salam rek mo fay neyo salam mo fay neyo salamun qawlan min rabbir rahim budé neyo malaika ya والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم واو نيو يا لانغوك سلام قولا من رب الرحيم نيو ملائكة يانغوك يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم نيو سين ديغنتي كذلك سلام رك لا تحيتهم فيها سلام يلا نيا لم ترى قنا قولوا له كيف ضربنك لا صد الله يا الله مثلا ليب يالا نين دي ليبل لم نين دي ليبل نك لو ام صلو موي كلمه طيبه بعد بوتي لين يالا دي ليبل مثالم دي لين جوخ مثالم فور نين خم مثالو بعد بوتي غير من نين من سي جافاندو كو نده بعد بوتي

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل التقوى على وهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباكي نباكي يالا غنابو نسانتي يالا جلي سينانتم بتاد بي نيغ لنا نييب كين كو نيك سي ترام اك سانتام دي لين زياره دي لين بالو اق تي دي لين بال اق دي نيان يالا سون كادو يانا لين فكي نييب سي جام دي واخ ريك كوم نوكو سيغ لامين واخه دي جيغلو وات نك بو

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

إمام نجيب فاتي لكوتي نيانا سوين بوكو جوري شتاوال حد سوين بوكو سوين كيلي فاي نيحم سين يارو سوسانتين نيك سلو بيتان نيكي كيري ني سو هالي سيبار ني تيلي نيب يالا ميدارو تيور يالا إكتلين يالا فوق سين بوكا يالا ديرلون سين أكتبتي سين نيكي يب نفلين فاتي يفلين ناس يالا ميدارو سيطاو إن شاء الله ربي بيدارو.

0: امين يا رب. كي والي سي امام يغل بول مسيو امام امام حسين جالو نكو في دوما بو نيي موسيري جالو موسيري جالو نك دا كو فاسي ني نيانال جبار اون دي 19 جون مون كو نيان سي فاميلي الاجي سليمان جاي ñoom ak seen famille ñoo fas yéene mente incha allah ñaanal leen te mente mooy imam Ousseynou Diallo ak di famille of Alhaji Souleymane Ndiaye ñu ñaanal imam doomam Modou Siré Diallo ci on the 19th of June et ñu mbokk ak suñu brother di kenn si ñun radio lan di saxo moom incha allah fas yéene ñaanal doomam Jabar tey ci ajum incha allah gannaaw suñu julee Dakoustan fëlel sa jaabang incha allah rabbi suñu mbokk Alhaji lan di saxo Diallo fas yéene ñaanal doomam bi doomam moom la tuddee woon suñu papa lée Alhaji Daouda Diagne Kim mom la doomam bobu la fasiyene ñaanal jabar tay inshallah dina su jure takkan fele ci jabang ñu ñaan ñaari takki yoyep yalla yalla mi fekke ko ñaan yalla barke jutaay bi yalla barke seedi mene ci jabar du barke barke mami barke ñom ñep inshallah wi jure inshallah rabbi imam lay ñu ñaanal ñu xamni ñu ujaaj nga xamni des fele ci maka ñaan yalla nagul len way ñaan yalla ñibi ci jamma tek seen jabar tek ñu ñep ci jamma ay aju tukki kat nga xamni fasiyene tukki ñaan yalla yalla leeru seen yoon ان يلا باركي لين دفالين جامون كن سوترو تحولين ان شاء الله ربي ني فاتري مبولمي تويلا سي نيو ليغي بنتي ني كي كوم موي ني دانو ني فوليسا غنا فاسكي كو فاسيني كو سامبات بو ات ني تي نيان سن تاواي ني فاي نيان سن دوله ان شاء الله ربي ليب ليب لو واي ام غادي كو في سبيل الله ان يلا فايلا ني جاهل سي نيان لي نياما سوني كليفاي ساكو نيان نيان سي كليفا نيو جولي نون فيلي ان شاء الله ربي ساكو نيان دي نياما سوني امام واي دي نيانال اولسو سوني كليفا ني خامي نيو نيك فيك نون يوري جومان دي ماشي ري ورافيت ما شاء الله ربي اك ين لي نيانال نيانا سوني فالي فامي ديزي نيانا ني خامي تامي امام نيانا ني خامي ني دوني سبيشال تي والو كاش باو غيس ني ييب ان يالا تاخوتي باركي سين امام امام ني بنتي ني نيانا ني خامي ني ساكو نيان ني ساكو نيان سين دومي خام داني اوتي بيفوس ني خامي فيزا درين كات ني نيغي اوت سي ني اوت ليغي ني دا انترفيو يالا مي ديريكتي وول تان يالا ميلينكو ان يالا سامولين يالا سوترالين تاخولين يالا بو نيان بن جيسي جيسي يالا سام سوترالين sin ci def yalla yalla may len fan yalla may len wër yalla digir roi sam ne sutural taxo sen jabor yalla defu ñu jamma tawfiq ci am wajjo soxla yalla fajjul ak ci jangoro yalla yalla safara ci def ci ñaan ci fatiye ala nashira falahina di waqtu sura di balu ahadi bal aha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni dalal ma e benen bi moy ci mbok sol fiza di global property inshallah mom na dafa am a new building it call global tower inshallah rabbi on the 10th of June, the Wednesday, the passing to be opening the Felicia Court, Belanga Koku Junction on your left, Ukleneke, is at 9 a.m. Symbol of Sol Pisa, the opening of the Global Tower, Global Properties, Global Tower, Moisson Building, the SB. Opening is on Wednesday, Alab, on the 10th, okay, fun, February, June. Time is 9 a.m. Alagi Sol, Nang, the Munche invite, Nyep, by Narawatina, Wa Jumaji, at Kilifay. Le mom fi la bokk do ku jot invitation ku jotut nga xamni ci mom nga bokk ci lolu nga bokk mu la tay ñaan sakku ñaan ci yow ko di sakku ñaan sen teway am yalla barke place am yalla barke ligey ni fal ko jamm ak mom ak staff sami fa nek yeb inshallah xamni ñaan di fati alam na sa fa def na yo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Aja imam ya ibadallah
2: jere jep mbokk yi su defé imam mohammedou aliou diallo mom moy jité tay fi ci pipeline gannaaw bu bilal chendou tal nodde
1: assalamu alaykum wa rahmatullah

الله فضلني ربي فوالحمد إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر